نرجعلكم برنامجنا هلا ومعي بدي أفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا انه ما بعرف شو هي، خلي هيلان تشرح لنا عنها. شي آلة اسمها ديد تشيغيدو، حنسمعكم اياها هلا.

لقت له وارتمى لاعبا بعلمه عرومه وضعوا الحجاب ورأوا أنفق بها آياتها حلوا براثنه أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت